0: اليوم بالسلام وصلتي اوليدي رد عليا الخبر عافاك يلا قول لي واش وصلتي واش دخلتي للدار واش باقي تما واش دخلتي لفرنسا يلا ايوب وانت عافيتي لا وليدي الله يحفظك يا ربي يا رب الله الا فرحتيني الله يصوب لك الرضا وليدي الرضا
1: Est-ce que tu t'es déjà senti